أقبلهم أتقوى الآن أم لا يحيى نقضيهم دي أنتبه اتصدقت مع مثل بالنقد اتصدقت من الأقصر منهم يعني قرانا نغفل.

خلي ما تسيته وخلي اقسم بيا هاك اللي يقولوا اقسم بيا وغيلا وغيلا وغيلا وغيلا دابا قل ما غادي تقرايت وين لا ومشينا شو غسيبون بيا غير ما كثير غمد هذا اقسم ما دابا قال لا ما حمين جات لقدك الناس دابا ولي سين بيا ما لا اقسم ما كان يقسم له فاقتم له دعنا توبة على ونقطة فاقتم التنيدة خلنا خلا ومن تعب ما تعب ما على حتى الله يقوم كان صيام خمت سينك وتعب ما على قرمينا هاي ما حتى نحت سينا سكار تانا يبقى بالاقصى هاي ما يتسو ليتسو تانا يقال اتول على الأمن أي بيق على الأقسم ملكو يا يخل كمي تابن أي بخت سيارة خير ما يعلو لا يمتن تابن لما كان سيارة خمت سخطني وغمي تابن بمين تابن بمين ولقته تسمى غمي اللان ذكو تابن خاني يدمر سنغادي ونكا دائما تابن قال أقسم بوديس من القلاة يقوم بيأكل مكيدوت خما ما نغانين تكن نكوت سوا خيو نكثيان خيو خيا حتلاو من خيو تابين عال تلاو السن كثيان عام سنكوت بين قلاة وطسو كثيان هدن يدوم عايش حتلاو أقسم بيقم تان دايكو دايما حتى لقسون بوديسين بين سون نغمة خمت سيما اسما غيرت سما أنا شقت هم كوتشا أنا شقت لك تابونا خمت سخطي الحق سميا كان سعر جامل تمنى لخمت سيانا يا حتى لقسما قدلونا باقتي دارك ولقسما دارتين سوزي سوى نباق ده هم تمنى كان سال سالا خلايا ولا يمدى تمنى يوم لغمم تجي هم يبتالو حتلا من نباق تويتو خم إسو وقت نتيارو حتينو تم حتلو قسمونينو خم بيو يوغم تمنى يوتيم لكتارو غرام أدوكتاو نغدام إذا كانت تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي سيتمان سنتا حطلق سمالي وغمور تباني تتوشق ميلاق دا أكون يقول خلقه تساوهول حطلق ما يولوين تكتو حطلق لق سنام ما يتوني خانيني دوين تخلقامي تكتو حطلق دوامي أوتي مدلخم بخاوش تيجي أخنا دايد بيجي أخسوين وسيبين عارت كثاني ودغاق بلوطة تايكو دكتوبينين اخمات بارا ولان وخلي بالله غالق تاوشو ملخن من دغيا وطافتي خاوطة مات نغطي عطاق جاوة خمي شوما يقاية تايمان سالتو بارا ولقتين قاقنا يقصدي ودغنا بلوطة تايكو دكا وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا

0: he says, may muddy the waters for voters.
1: This situation of a reformulated right that's sort of piecemeal, people at this point don't even know, okay, they're going under the Conservative Party label. Is it still the Conservative Party? Are they going to change their name? Who are they?
0: Half of British Columbians say the province overall has been heading in the wrong direction. Tanya Fletcher, CBC News, Vancouver.
2: And that is The World This Hour. For CBC News, I'm Neil Kumar.
3: شلق انه نوفي نيرتو 60% شلق انه لوني شلق لوني انغينا 1.30 نيلشنينغ 2 نويات انه نوفي غلا نيرتو انغينا 1.30 نيلشنينغ 1 اقدر توتا انه نوفي غلا نيرتو تشغون لوني انغينا نيجت باشي تومي 20 قونينغ 3 كوغار انه نوفي غلا نيرتو انغينا بينغ نيرتو 20 40 مو نيلشنينغ 0

0: يقولون نسق نجي ميغانا غنى خلوني 20 ميك 40 موتيكي غطر تميك وقونيغا 8 أما لوق بيت نبو يلوني سيلا لولي قطر نيرنا غطر اسمي يون نسق ونسا ويون إلاك كانان نميك 20 ميك 40 مو آنو غنى خلوني نجي ميك 40 ميك 60 ميغا يلون نغطوني ون نسق وقونيغا 9 إلو لغازو ساقن نغلوني نغوتي فالليان يغطقون نساك عانو غيني غني جيميك 30 ميك غيين نغطوني وقوني غا 8 عمو لقمان يغطوك ساقن نغلوني نغو يغطن يغطوك عانو غيني غني جيميك 30 ميك غيين نغطوني ونساك وقوني غا 8 عمو لسالق ساقن نغلوني نغطوني وقوني غا 8 عمو ناو ياني يلا ناو ياني يسقين نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول أقصدك سقين لون رويق التنير تكسي أنا من قتلنا نغطى وسمي يق نيجي ميك 30 ميك أنا غن قلنا تك أقون خلوني 4 تفصيلا وكانوا ينري غنير تين على وتر وسمي يد سيلن يدكونون تي ما تسقط تغسيلا تمان بين سوق سقية تنيتا ونسني كلا مكتنا أننا نقيم في نير تك نغيو نقسم مات مبلام نغني تمان يوكي أكسان ويون تانا تي قنا يقتيو قتايو تي كن نقيم في قبا قيم في ميو يقتيمك تانا بسطة ونا لوم مات أرين لويسا إميكو تاليك تلك تساكي نعملون
1: كيسم اللي كان غاية قنا يقت بتبني
2: تماني القناة حتوى سلورو ما 3 years ago انتريتوت لغا that time وان بيت ميلوك سلورو ما بيغت سمر تخوت لغان أسونا بيغي حتوى بنسا حتوى سلورو ما training القناة حتوى متسونا إكرو متسونا لو أمي أتسوغو شو غابي متخيتو مالي إكرو حتوى متسونا ما خطو لخصمون خطو غيس لخصمون
1: كيسو ملي بيجو تقاطو تيد تاسو منغا اقنا يا قاقو مدنغ بي ايكا يوغو مدنغ بي عناني قدونغ نيلو
2: اقنا يا خطو غيس لخصمون تيشو ها اتغون تمي هارما مسمغا ما عناني ايكارغو مدنغ وخاخ تغلغلوني وخاوه توقو kami pasal cello garam mama, ni kalau kamu cuma, atau kalau tu kalau ni cepat a, oh ha, kamu ni cepat a, ikalau kamu so kalau kamu kasih kalau kamu tak, bi agak susah cuma ni lagi, oh ha, kamu cepat a, oh ha, ya ha kalau kamu tak.
1: Namun apa sih kalau ni kata mata angin kangen ni. Akaung itu mesti lugu kaya anak serta katak tilugu lune kebanyakan itu kau tilugu angin kami. Ketongari namun ngapik sakarunne katang mata amisu. Kanol dek angai tanah atau takkan apa?
2: Namun utah angin cepat a ketongar lepin angin. Namun a utuh soya harangati namun utah angin cepat a. Jisau makama cemang ni lo, aduh toko ngok mako angut ni angut kiriyan itu kiriyan pintu tak cuti.
1: Tepane ikayu tau nasun nak tu pilaga ngok nak tu amisun nak memata kisunil liga ngai pilaga eksak tak katang nak patepane ikayu tau nak tu nita kunung atepane tepung ngak titau semayono. Okelah katisak katang nak pa balone. Bilang saya sakatang nak pemersukatang nama, bilang saya katalu tilulu, kanu ilang apa?
2: Ize katanya seorang orang apa? Anani kita ngapa nello? Maksudnya mi, ikan ni milo, ikan katalu tak? Sulukake.